خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم ماشي سانتوشات برضه فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس الله فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صورت الدرك تبو